0: يعد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الأخاء. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخص.
1: Shall be held in slavery or servitude. Slavery in the slave trade shall be prohibited in all their forms.
2: Hier ist